ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر

إذ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

0: sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Enam Suresi 111 ila 116. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 1 ila 8. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: Okuyan Numan Akbaş. Bakara Suresi 97 ila 103. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم